كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يقيسنيش، كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك.